باش نبداو الويكاند تاعنا في المكان دي كانت انيمال الجديده مانت كاتساي فو بي شانيل هناك كيما عندك شديها من هما كاتساي كاتساي وما جروب انترناشونالي فاموزي دار جروب وما مامولين من كانتانتي من بوستي ديفرنتي من ساوث كوريا من سويسرلاند انسوما تهليتا من كل ممكن انا قدو جو جروب ويهد كيف احنا الجمع فلاشية نسبرا اللي تنساب طيب تنساب طيبا نسبرا اللي كان لك جورناتا من لقوة وفورسي جمع من لقوة وكل يك ما كان لكش ما تنكويتا شي اش اسا بدا الويكند so sit back relax وهنكمبلو مع هاري ستايلز لسا American Girls فو بي

اللي رايني اختلت دربي جو بايزنا دي كانت تيك يو دانسينج فو بي شانيل لونك وش حاجة انترسانتي فو جيسن درولو اللي طيب اللي نايلك اللي دان قبل ما صار كانتانت فاموز دان كان سونغ رايتر وكتب لول ديسكاتي او تات من سنين وكتب جبري ديسكي للارتستي كبار بحال شون كينغستن ديدي ومسوما وحافنا وحافنا هراين ورا لي عمل سوتشس تا سونغ رايتر يسو قباتي كانتا و يك فورسي رايتي فيديو فقاتي او يسفن داك عش او وكل ترين دانسر عشينا كل دار بنا راح رايت لالو غيم يافي سفن دان